0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: اوج دولت سفلت تب آن را دو روز بیش نیست خاک اگر امروز بر چرخ است فردا زیر پاست بدیل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: Рубару, бо мертум, мавч, бо мавчі замона. Радіо Азія Плюс.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در محفل خود را مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: موجی بواری برای فوجی مردم شبانه روز رادیوی ایزی پلیو.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением «Фаври» от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее. Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус. Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. «Фаври» – платите легко, выигрывайте чаще.
1: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیار
2: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
1: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
4: Сочне Восточне Радіо Азія Плюс.